0: عذري ولازم تتصلي لينا شغال وجاي التاكسي تقولي لينا وسكر لي صولا شكي الطالي ولاويتي ولاويتي شغلي لو غزلتي صو ولزلزو اكل يكسي سحالي وللوزاد ولزا وزاكتي صولي ويتعبي يا بوصل لنسيتو ولليل
1: وام سكيب Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head's scared. Oh, he's scared. Head's scared. Oh, oh, oh, oh.